0: ولد جني في حرم.
1: Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.